هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: ما عندي أي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عاطيها هالقد أهمية. يعني
1: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقة بزلعوم اللقمة، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدي هيك أنا قاعدي هيك، ما حدا إله معي شي.
1: لو ممكن إنك تحتشمي.
0: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون هيدا؟

0: فتتش الحلوة يمكن وصلي يمكن وصلي وصلي وصلي Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'inde, c'est la
1: plainte. Ma chifte, ibn hkoumi, ghayrak, fa l'ayyam, saoudou, tala.
0: Anna, nabati, awi.
2: Escot! Nahna, kamen, bitla, al nador. Mutrib, al hajiz, baddu, ghanne.
0: Min, mutrib, al hajiz?
2: Hadurtu, abu asad, fiyad.
0: Bas, hadurtu, ma shallah, haytu, baawis.
1: O, mutrib.
0: يا أبو أسعد أنت عراسنا وعيننا بس لنك من الفرقة ولا أسمك على البرامج
2: الرجال اتعذبوا إجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: أبداً هيدي بدلة الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهلة الله عرف عني تأصرق لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي عرف
1: قول المطرب أبو أسعد فياض بغنية حزينة
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولا شو الغنية الحزينة
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة آخ أعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط
3: مش مزبوط